كي كشكا سموك يا لوكا كريا كراسي سوري مالسي شجا حماوي أبادا ويدسردا خبدا بودبي قولا سموك يا منا كبوكا شنو دقا شميخي بريد بنيدا